0: الو الو، ايوه، هو عم يحكي مين؟ اهلا حضرة المدير، احترامات. لا تخسني الجاكيت، مجعلك شوي. امور ليش في شيء؟ اضراب. مفتوح. ايه مثل ما بتريد، ما بننزل صحتك بالدنيا ولو. طبعا ايام الاضراب مش مدفوعه. اي خليك استاذ، خليك على راسنا، خليك على الخط. ايسر، معك خبر انه انا وياك مساندين الاضراب من دون ما نعرف؟ يا ايسر، مساندين وما في مين يسندنا يا ايسر. حبيب قلبي طمني، الولاد كيف؟ ايه وليد، وليد كيف صاروا زلعيمه؟ ايه توقع منيح لهالصبي، هيدا الصبي زلعيمه. هودي زلعيم المستقبل، الله يخلي لك ايه. طالع عبي ويدو هيك. حبيب قلبي، حبيب قلبي، حبيب قلبي. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. الله لا يخليك يا رب، مش بس الله لا يخليك، الله لا يخليك والله يلعنك كمان. اثنين
1: محتكر قذر.
0: لو ليلي الوصلي للساعة 4 وجه الصبح، غنى وجوابات على العيلة. يا ناس 110 ليرات بس بالشهر.
1: محتكر قذر.
0: والله بشرفي انا على الدو دو، ما بقى رح اطلع الا ما اخذ زوجة. عم تتعبني الدو، شو قصتك انا الدو؟
1: محتكر قذر.
0: عجبك؟ ايه لليلة الكباريه مسكر، اضراب مفتوحة. طب الا ما نتعذب وننزل. والست تحيات الرقاصة نفس الشيء. يا تينو طلع بلغها للست تحيات انه الليلة هز ما فيش. البلد كلها مهزوزة
2: انه الليلة سهران.
0: طبعا طبعا. امال حني صار فين؟
2: ايه عال عال، اصلا معلمة الست عبلة عامل الليلة سهرة عشرف خطيب بنتها يا حوجة اليوم، وعامل عشاء حسابها لكل الزبونات.
0: بحياة الله.
2: ايه والله.
0: ايه عال عال، لانه الفلافل منيحة بس مش عطول. شو عامل لنا اكل الليلة يا تين؟
2: جايب لكم فلافل.
3: الله الله.
2: ونسأل انتو بقينا هنا، لا اذا عرفت الست عبلة بتصير فرحتها قده.
0: يا سلام، انت شفت الصدف ما اجملها يا ايسر. ده انا معرفش اظبط مواعيدي، ده انا بتركها للرب يظبطها لي والله.
3: الله الله. يا سلام،
0: محضر لها نقف الدين كلام جديد بلهلي بالعواطف. ايسر سيزر، بدك تلحنه قبل الليله.
3: راح تضل تنظم له وانا لحن له يا اخ، لحتى يقوم ينطرب المرحوم شي ساعه وينزل ياخذ العود يعزف له شي معزوف على راسي وراسك.
0: منال له معطر، مش شايفه كيف مصبر؟
3: يا سيدي بلا ما ينزل بكفي، اذا صورته نزلت علينا شو بيروح ضحايا
0: أولك؟
3: معقول كثير، أنا مضطرب.
0: شوف شوف، نحن مش ضروري نعود هون على كل حال. قوم.
4: أديب؟ وأديب؟ أديب؟
5: شوف إيه؟
4: دست ساعة كزلمة.
5: ويا حي الساعة معك كزلمة.
4: بلا شوف لي اياها معي قد صارت.
5: وحده الا ربع.
0: نزل السرور. يا جماعنا، يا
3: جماعنا،
0: جماعنا يعني. يا فندق المظلوم.
3: الله الله.
0: الفضل للي جماعنا، الفضل لل
3: مرحوم.
0: الله الله يرحمه.
3: يا عم يا عم يا روح يا عم.
2: في شيء
6: عشان طالع الكاميرا وطالع؟ ولك شو هذا يا هو؟ شو هذا يا هو؟ مظاهرات مظاهرات، كل يوم في مظاهرات. هلا مظاهرة صار بأول شارع، كيف بده بيشتغل؟
2: ايه بسيطة، طول بالك، بلاد بدها تقدم.
6: كيف بده بيطول باله؟ امبارح كنت واقف تحت على المفرق، صورت زبون مش بباسبور، تعرف شو طلع صورة؟
2: شو؟
6: شباب طبقت في أي مي.
4: حاجتك أفيش مي إلا بالمظاهرات.
6: هيك أنا بيقول، أنا في عندي ابن أخته عم بيتعلم بالجامعة، صار عم بينزل كثير على المظاهرات، تعرف ليش؟
2: طلاب بضل عندهم طالب.
6: لا، ما في مطالب، ما في شيء، بده بيحمم بس، وعم بينزل مع صابون كمان.
0: نزل السرور. آه يا منسينا،
3: يا
0: منسينا العمر الطويل.
6: دينو دينو، تعال شوف مظاهرة مبين من هون. تعال
2: لك، شايفين مظاهرات كتير من بعيد كله مثل بعض.
5: شوفي، في شيء؟
4: ما في شيء، شوية مظاهرات.
5: مظاهرات؟ مظاهرات؟ عشو المظاهرات؟ عشو المظاهرات يا با؟
2: مجهرين بين ايديك انش ماريتا؟
5: خي انا بقرأ على صفحة الوفيات تشوف مين صار رايح بصحابنا.
0: بالزيب شو بدك فيه، هذا ميله بصحابه، هذا بيقرأ صفحة الوفيات تشوف حاله اذا هو توفى ولا.
6: يلا بعد شوي ببلش دوش.
2: دوش وطني للعموم.
5: افتح لك الباب شوي، الله بركي بالجراش علينا، عبقنا رح نفطس.
4: ايه هاي دولي هاي، انت لك من لطعس.
6: لا استاذ رؤوف، استاذ رؤوف شوف يا استاذ رؤوف، شوف استاذ رؤوف، شوف بكره بتشوف.
3: هيئتك شاغل منيح يا استاذ.

0: الله الله الله يا روحي.
1: شعب جبان ما كان لازم يرتدوا، ما كان لازم يرتدوا. هالمظاهرة منا إلا نقطة صغيرة على صفحة الثورة، نقطة هالقد هالقد. كان لازم يكفوا مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، حتى تغرق البلاد بين الإيدين. شعب جبان
2: يا أستاذ رؤوف، لا تحرق قلبك. الشعب معطر، شو بده يعمل؟
1: ما هو لأنه معطر أقوى شيء التعتير، ما في أقوى من التعتير. هيدي أنا حكى عنها بالفصل الثالث. التعتير، ميزات التعتير، أيديولوجية التعتير. أنتو حاملين أخطر سلاح بإيديكن، التعتير.
2: ولكن ليه إحنا إيش الحال؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش بيش الحال. العالم ما بيمشي حاله بلا دم، والبلاد البلاد اللي تاريخها ما في دم بتضل ضايعة بياكلها القلق. أنا بعرف شو الدواء، الثورة. أنتو راضيين عن وضعكن شي؟
3: عم يحتكروننا،
1: عم يحتكروككن، عم يحتكروككن. ليش ما بتصوروا؟ انتو ضحية الامبريالية والتروستات. انتم ايتها البروليتاريا المستعبدة، شو ناطرين ما بتصوروا؟
3: والله والله انا مستعد، خلي حدا يمشي، انا اول واحد بمشي وراه.
1: عفاك عفاك، وانا كمان، انا اول واحد بمشي وراه وانت بتمشي وراي. وهنيئا لكم وهنيئا لكم وهنيئا لكم يا كل الصامتين امام الظلم. فلا يوم بد من لكم، فلا لكم بد من لكم، فلا بم يوم بد من لكم. تعبت كتير اليوم.
3: يعطيك العافية، يعطيك.
1: فلا بد لكم من يوم فيه تزورون، فلا بد لكم من يوم فيه تزورون تزورون تزورون. بالإذن كتابي لازم يخلص بأسرع وقت. اليوم موسم نقمة، إذا لحقت نزله على السوق ببيع كتير. بالإذن بالإذن.
2: أستاذ رؤوف.
1: نعم.
2: ليلى حضرتك معزومة على سهرة عملتها الست عبلة عشرف خطيب بنتها.
1: سهرة سهرة سهرة يقول لنا أنا جلت فارجوها. أيه خطيبة؟
2: هذا الشاب بدلتك عليها بكرة، جاك.
1: جاك أنا ما بيحجبني، ميع ميع.
2: والله أنا واجباتي لك، حضرتك معزوم.
1: بجرب إشي خلصت. بيجي بيجي يا تينو. I am coming.
2: Okay. Coming. تعال نتجي والله. انت ما لنا عين حكينا قدامه، بس هلا انت يا طرطوع بدك تدخل بالثوره؟ ولا انت تحت بالكباريه صبيعك شقشق ومن عصف الادوار والبشاريف ومش مسترجي الطالب خمس ليرات زودي وبدك تعمل ثوره؟
3: أنا هلأ ساكت بس عم صمد لهم إياهم. فكري صور فرد مرة.
2: أنا فكري يحزر. شوف فكري، أنا فكري ضلت صمد لهم إياهم يا أيسر. أحسن ضلك صمد لهم من هلأ تطفتس يا أيسر، لأنه أنا كمان صمت لك إياهم كمان. إيه الثورة؟ إيه لما الشعب كله عايش هيك من قريب، وشو أنت أحسن من الشعب؟
3: ده أنا عايز أغير الشعب ده.
2: شو؟ إيه أمره غير هالبنطلون قبلهم. شايفوا بنطلونك؟ انت فيك على الشعب، الشعب كله لو راضي يغير حاله ما بيطلع بايده. الثورة ايش دخلك؟ ايش بيصير لك؟ او اذن ما نازلين هون والست عبلة مراعيتنا بالسعر وابو ابراهيم تحت مراعينا بالاكل وعيشين، بعد حرزين نغير عيشتنا؟ يلا يا سيدي ماشي الحال.
3: كتر خير الله اللي هيك مش اضرب
2: هيك من
4: ولك منيح اللي الشعب المعطر مستعد على العرض.
2: نزل السرور. اه يا مسلين
3: الله جميل.
4: اهلان عبد الكريم. اهلا اهلا. شو يابا شو فيهم في؟
5: ولا كانت ست عبله موصيتنا على شويه غراض البنت سوسن بقى جيب لي هون معي.
4: يطلع له عنده يا حبيب ثلاثه. يلا
2: الا يا با.
5: اه
2: بعد معك من هودي الكلاسين الطوال تبع العصبه
5: ولا يمكن بعد في معي ويحتشف لك.
2: ايه دخيلك يا خيي دخيلك. ايه انت عارف هودي شو بيردوا ساعة.
4: ايه
2: بعدين بدك تعتبر انه الطقس هوني بالنزل تابع لحراره برا مش لحراره جوا. ليك لاحظ السقف كيف مغيم هلا بعد شوي يمكن شتي كمان لك.
1: يا هودي آخر مناشير صممتهم جديد وصلول اليوم من مطبعة الجلد المكافحة. هدي إذا حدا صار له شي مشوار صوب شارع القطاعة ياخدهم معه ويرميهم هونيك حيث تسكن حفرته من أهم المحتكرين الإمبرياليين. ما بدي وصيك مثل العادي حذر حذر. يا أيها معك شي أحمر شي بلوزة حمراء؟
4: في معي بلوزة مش انترلوك بتجنن بس بيضة.
1: ولك لا خلي البيضة لحمامات السلام. أيها البائع الخمول المسالم المستجدف المستجدف. أحمر أحمر ثورة للثورة.
5: شو بقول خواجة؟
2: شوف لي هالكلسون الله يرضى عليك يا عبد.
4: معي 30 صيفية
2: خير.
4: صيفية كله صيفية.
2: صيفية
4: نصيفية صيفية كله. أيوة
6: نزل السرور. وين بحياتك؟
4: هون.
7: نعم عم تسمعوا راديو كوكبة.
6: هون المطرح كله يعني؟
4: نعم.
6: فوق شوفه
4: نزل السرور.
6: هون وفوق
4: خي هون وفوق هونيك وهون ونعم وتفضل وامور.
6: لا لانه بدنا نعرف يعني.
4: لنزل السرور هون وفوق.
6: طب عيني
4: طب عيني
6: بشرفي بشرفي انا هيك قدرت. سبحان الله يا زلمي سبحان الله كيف واحد بيبقى قلبه دليله.
4: لا لا لا مين بيتك علي؟
6: بعتني عادة الدكانجي هونيك عول الشارع تحت بصب الفتيح.
4: ايه
6: تحت اول وين
4: الشارع؟ يا خي الله
6: عرفت وين؟ وين؟
4: ترى تحت بأول الشارع يا عم شتيفة.
6: وين؟
4: بأول ما تجي لعندي على الوتيل أول ما طلعت الشارع عيدك اليمين في دكانة إلى بوابة خشب كبيرة ترى بيعمل فتيح جوا من هون.
6: شو بقول؟
4: لبعتك لعندي.
6: عجبا ماري بالصوص يعني ماري بالنفس الخبرية عم خبرك إياها هي ماري أنا وقال بعيط لي هوب
4: ليش وبلا بكتنين
6: شو جاي يعمل
4: لايك بتنام عت...
8: انا احطه مع التليان
4: تاني تذكرتك تشوفات
6: خليها هون بدنا نرجع نفكر يعني ليش زكريا أيدا زكريا ثم تطلع غلط أيدا زكريا
4: خلاص فهمنا شو هيا اسم الأم شو
6: فرجين شو
4: شو اسم امك يا خي انا ما فيش مين واحد عم لو ترمى عرفوا اسمه اسم بي واسم امه واسم اخته شو بيعمل شو بيشغل بتشارعني شو شو اسم امك
6: زكريا
4: شو بتشتغل
6: بلعب بالسبق
4: تلعب بالسبق بس
6: ما عم بيصير لي وقت لشي تاني رح اخذك يا زلمه رح
4: كثير بس بس بس بس
6: يعني هالشغله ما بعرف انا كيف
4: بيعرف شو اللي جابك لهون
6: انا يا خويجة من شي يومين زمان خنقت أنا ومرتي ودشرتها خيي بقى شو بدي شو بدي ما شغلة وبما أنه البيت اللي كنا قاعدين فيه لأهلها شحطتني أنا خنقتها بس هي شحطتني يا خيي سوري عقليت الله لا شو بدي خبرك يا خيي شو قل شو مثلا يعني بلعب بالسبق وسكري وتارك ولادي دشتين على الطرقات لك ملحجي وقال شو رهن لك كل صغطها
9: تيلعب بالسبق
6: هاي مين هاي اختها انا شو قلت لها اختها
9: يا عيني عليكي وعلى السبق
6: تلأمنت عليها
4: يا عيني انه انت لكان يا اخ هلا قلت لي عاطل على العمر ما معك ولا قرش ومداوم على السبق ومدشر مرتك انت بخناقة بس هي شحطتك المهم انك جيت واقف عندي هون وبكل لائحة بدك تحجز اوضة عندي بالاوتيل لو كيف ضارب حسابك تدفع
6: شو خص هي كيف لخبطتهم بعضهم الك الا ما كل نهار سبت الساعة 5:30 حاسبك عن كل جمعة
4: سبت 5:30
6: 5:30
4: ليه
6: 5:30 بيكون خلص الشوط الخامس وظالم جاي أول. وهيدا حصان يكون بعلمك يعني بعته بيجيب مصاري وبيجي.
4: حلو كتير.
6: عيني على ظالم.
4: وإذا ما إجا ظالم
6: تيجي جربوعة.
4: رأيته يجار بعراتك شاء الله يبر برا ولا إيه؟
6: كلمة
4: برا. برا برا
6: شو؟
4: كلمة ولا؟ كلمة عم بلك برا برا برا برا برا.
6: شو عم بلعب معك؟ أنا عم بقلك شغلات مضمونة 100%. هالجمعة يا ظالم يا جربوعة. لمح البصر دعس فيستيفال ما بيشوفوها. بسأل لي ليه؟ ليه؟ فيستيفال طارقين وابري بالعضل اجت بالشلوش. لمح البصر بعده من سبت الماضي عم بيخيل لحد
4: يشوف. تعال برا ليه؟ برا شو؟
6: شو في برا؟ شو في برا؟ انا معطر اجيب صورتي على التذكرة. هاي التذكرة لك والله صبات. ولادي ولادي مش عم فيك يشوفن. لك والله صبات. الله بيشرفي مش بوجهك. لك والله صبات. رجع رجع رجع رجع رجع خلاص رجع رجع رجع رجع رجع رجع
4: رجع رجع رجع رجع رجع
6: رجع رجع رجع رجع رجع
4: رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع كيف خي شبيك بنان شيء تركوا هذا برومن لا هولي عاد دفتر عن خارتي
6: ما زبط
4: بهان خلاص بيقدر شو هاي المصرف؟
6: لا لك يا شباب
4: افتح لي الشنطة شو؟
6: في شيء في شيء؟
4: هلا بنشوف
6: هات نشوف
4: شو
6: هذا فستان العرس تبع مرتي سحبته من الخزانة يا أستاذ بدون ما خليها تعرف
4: ليه بقى؟
6: أأمن خيك ما بتعرف شي ساعة عم يختار لها تتجوز بغيرتك
4: كيف؟ لا بس دربه موفق
6: حطه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ألو؟ أعطيني إياها. ثريا 217 كلها. ألو، مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين عم يحكي؟ خليل، كيفك يا خليل؟ لك خليل، ثريا مبيني من عندك؟ تندهل صوت الله. لك لك خليل خليل، شف لي في شي صهريج ماي موقف قدام البيت اصفر، ايه قلو نبريش هيدا ايه، شف لي موقف كله قدام البيت. عيطلا عجل، عيطلا عيطلا عيطلا. بعدين خليل بعدين، بحسبك بعدين، مش حامل هلا. عيطلا خلاص خليل، عيط له.
2: يقصف عمرك، الله يقصف عمرك، ريتو الله يقصف عمرك، تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف.
1: الو، تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف عمرك. مين خليل؟ كيفك خليل؟ تاني يا رب.
2: ألو يا واطية، يا واطية، ألو، إيه ألو، يا ألو، يا بنت الألولة.
1: شو؟ شو؟ ما بخصك، نعم بحكي، ما بخصك، نعم هودي ولادك يقلق عليكي، وليهم ما في واحد بيشبهني. شو؟ انت شايفتي لابنك شكيب؟ مطلع فيه منيح شي مرة لشكيب؟ انا امبارح لانتبهت له كان واقف حات المجلة مثل الصهريج راسه. بس بس شو؟ شو كنت عم بقلي؟ عارفيني مها، شو كنت عم بقلي؟ أنا شو كنت عم بقلي؟ إيه إيه
2: يا واطية.
1: بعدين ليكي دومت، شو عم يعمل عنا؟ دومت، إيه دومت، شايف صهريش تبعه من هون، شو عم بيعمل؟ عم بيعبي الخزان؟ لشو قصته هالخزان؟ كيف؟ لقوله حل هالخزان، حل تحلك انت وياه، تحلك تحلك مسبع جديد. يا حش تلعبولي بالخزان، الله يرضى عليك. معير هذا يا اختي، بيو لدومت معيره، مش حدا غريب يعني. ما بدو يركب له حنفيه، وين ما صار جاي 10 مرات تركب هالحنفيه، ركبوا قروني وما ركبت الحنفيه، وين عش حنفيات بقى، قروني قروني قروني تبعي شريف. هو عنده قرون كمان، شو دخلني فيه، الله يرضى عليك، كل واحد مسؤول عن قرونه. لا الله يلعنك ويلعنه، انا شركة المي كلها ما بتعجبني، كل الأساطير اللي مدينا غلط غلط بغلط، ما احترامي لدومت يعني، السيستم كله غلط. ايه وموقف لي صهريج المي كله قدام بيتي، طيب يوقف نصه قدام بيت الجيران، خليه يطلع الصيت علينا وعليهم. ما ما قال لي عن الفاتورة خليه، مش وقتها هلا وعم نحكي عن الفاتورة.

0: خلي دومة تحسبه. لايك انا معش. خلي دومة تحسب. خلي انت حسب دومة بعد حسابك عندي.
1: واطي حيتك واطي صيتك واطي حيتك واطي. قلناها حيتير؟ من جديد. حيتك واطي صيتك واطي منطقك واطي اسمك واطي جوزك واطي.

mesmo. A mim vale pele que é para quê? Ai, ai, ai.

شي بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان، بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. وفي شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات اللي دايما بيرتب الشغل.

0: قالت ماشي
1: ماشي الحال
0: ماشي الحال
1: ماشي الحال
0: ماشي الحال يا والله ماشي
1: ماشي
0: يا ملا ماشي الحال
1: حاله بنمشي
0: قالت ايه وقالت لا بده يمشي
1: ماشي

0: كيف كن انتم؟
1: ليك كيف غلط لي؟
0: كيف كن انتم؟ قال اسمعوني منيح، فهموا كل كلمة. انا اسمي عباس وهو اسمه فهد، بس انا اسمي عباس. شوف انا اسمعوني منيح ولاسمعوني منيح.
2: مولي
0: هلا الساعة 1:30، عبكرة بتصير الساعة 6:30، ومن هلا لعبكرة في 5 ساعات، وبده يصير شغلي من شغلتين. يا من أوصكن واحد ورا التاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكن إيه هلا، وبالآخر منفجر البناية علينا أنا وفهد. يا بتقولوا إيه ومنبلش من هلا نحضر للثورة؟
2: ثورة إيه ثورة؟
0: شوفنا بالثورة لازم حدا يبلش، وهالحدا مش رح يجي لوحده، مش رح يجي لوحده، ونحن مش ناقصنا شي تنكون الحدا. أنا عباس أخوت اتنين البنات عم ببيعوا عليك عطرات، ودموعن بللوا إزاز السيارات. إيه بي رح يموت وما في مستشفى بيستقبله ببلاش، وحده الموت اللي بيستقبله ببلاش.
2: خي صغير من جمعة ضربته سيارة قتلته، كان عم يلعب على الطريق ما رفعوا لجنيته. ليش؟ السيارة اللي ضربته كبيرة وبتلمع،
0: ونحن كلنا غبرة ما بنقدر نلمع.
2: وسعوا الطريق وطار بيتنا. ليش؟ لأنه كتير صغير،
0: لأنه صحابه صغار،
2: لبدنا نخلص من هذا الصغار وكبار. بارح من عبكرة فردونا من المعمل اللي كنا عم نشتغل فيه أنا وعباس، اللي اشتبهوا فينا عم نحرض العمال على الأضراب. ايه كده عم نحرضون؟
0: ايه بنا نحرضون؟
2: كيف بنا تبلش الثورة إذا ما حرضناهن؟ طردونا.
0: هلأ أنتوا سمعتوا يلي قلنا لكم إياه، هاي عيشي هاي قولوا لي تشوف. بدل مرقعة ألف رقعة بلاها أحسن، عمرها ما تكون. نحن أشرفنا نموت، أنتوا أحسن منا شيء؟ مثل الأخوة نحن وياكم، بدنا نقتلكم ونقتل حالنا. حالي ما بقى تنطق
2: نار إذا مضايقتك وبدك تخلص منها ست حالك فيها، يا بتطفيها يا بتطفيك.
0: أنتوا كمان مش مبسوطين بحياتكم، أنا بعرف، أنا جاي ريحكم.
2: لو قلكم بيوت ما كنتوا زلتوا هون. نحن إذا قصدناكم صدناكم لأنه ما عندكم بيوت. وليه؟ وليه أنتم معطرين؟ ليش ساكتين؟ يخطفوا نفسكم واسكتوا على طول؟ يا ما تخلوا حدا غيركم يحكي؟
3: سيدنا طيب، هاي اشكال ثورة؟ ها
0: نحن ما اجبرناكم تعملوا ثورة ابدا، نحن قدمنا لكم حلين.
4: قلنا نعمل ثورة؟ كو يا جماعة سينا لك من الهيئات سيزرعوا فانك تحكي لك كلمة.
5: الآن ثورة أنا أقول تخطيط فحزب فجريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام
0: فسك موزك من قلب دكان.
3: سينا وحياتك، نحن ما بيطلع بينا نبلش بثورة لأنه كل واحد فينا بيتعلق.
0: أنا شو فارقة معي؟ انضرب أنت وياهم. وين دفتر الأسامي؟
3: هذا الأسود.
2: أبو الصف، أبو الصف، أبو الصف، أبو
6: الصف. طلعت يا مبنية، طلعت يا مات. هذا أجنبي سينا.
2: طلعت
6: يا مات.
0: هلا يلي بيطلع اسمه بيقول حاضر وبيقرب الهون تعطيه رقم. صحيح انه كلكم ضرر للمجتمع، بس مش لازم تموتوا كيف ما كان. في ناس إلها الأولية وراح تترعموا هالأساس. وليه؟ وليه أنا مش طايق حالي؟ كيف طايقين حالكم؟ بركات الملك.
7: حاضر
8: حاضر.
7: ولك شو بيت انا بركات؟ انا بركات سيدنا. معي هذا الحمار.
0: قرب الهون. ليك قرب الهون. راس ايسر كتكوفكا.
8: حاضر.
0: حضرتك الحمار؟
8: نعم.
0: ايسر وبركات. نعم. ملحن ومطرب واحد واثنين.
8: ليش سيدنا؟
0: انتو افيون المجتمع. انتو الشعب معطر وعم تخلوه ينطرب بتعطيره. عم بتشاغبوا على الثورة كتير. واحد اتنين.
8: ليش سيدنا؟ ليش انا واحد؟
0: لانك انت اللي بتلحن له. يمكن لو ما كنت بتلحن له ما كان بغني.
8: اعوذ بالله سيدنا، عم بغني لقى الفقرة علياس العزوري لحن له لحنين.
0: لك بعده هيك.
7: هيدا اجرام. شو هالحكي؟
0: شو قلت؟
8: انا سيدنا هيدا بركات.
7: ليه؟
0: شو قلت انت؟
7: انا ما قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. انا قلت. أنا قلت شو هال يا كرام؟
0: لا.
7: شو هال على الغرام؟
0: لا.
7: والله حرام سيدنا، حضرتك بتعلق على شغلات صغيرة بلا تعرف.
0: خلص. بما إنك ما رح تقول، بما إنك مطرب وهو ملحن، مش رح أنطر رح بكرة حتى أقتلكن. بدي تلحنولي نشيد الثورة جديد. معكن من هلأ للساعة 3:30. يا بتسلمون النشيد يا بسلم أرواحكم. شو فهمنا؟
8: فهمنا والله فهمنا.
0: تحيات القلاوز.
9: حاضر.
0: قولي حاضرة وليه؟ ما تعملي حالك رجال. انت الرقم 3 رقاصة. رقوف صغير.
5: أنا حاضر، إذن أنا موجود.
0: مفكر؟
5: نعم.
0: بشو بتفكر أنت؟
5: أنا بفكر بالمستقبل الثوري. بفكر بالجيل الطايش اللامنتمي. بفكر بفكر بفكر بتواطؤ الرأسماليين المخططين مع خاملي الطبقة الرازحة. فكر بتزييف المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع التيارات المحلية والحساسيات. وأخيرا إلي نظرية بعلم النبات.
0: نبات؟
5: علم النبات.
0: فكر أنه الرقم 4 أنسب شيء لك، لأنه كل اللي عديته حكي وأنا ما بحب الحكي. زكريا الكل كل. شو هاي؟ كل اللي قرب لعندي اشوف. لك قرب لعندي.
10: انا الخبر اشوف.
0: كل اللي
8: كلكلي.
0: كل اللي
8: الكلكلي.
0: ليه وضح؟ الكل اللي
8: قول كيك
0: كيك
8: كيكلك
0: كيكلك
8: كيكلك.
0: الكل اللي
8: كلك لك لك لك
0: شو اسمك؟
8: لك لك
0: لك لك لك
8: لك
0: لك لك لك لك لك
8: لك
0: لك لك لك لك لك لك لك لك وراي وراي
8: لك
0: لك لك لك لك شو بتشتغل؟
8: لك
0: لك شو بتشتغل؟
8: زبطت لا
0: زبطت. شو بتشتغل؟ لك لك لك روبرتو تيليني. راح بعطيكم 5-6. انتو نايمين سوا وهيك بتضلكم نايمين سوا. 5-6.
10: انت 5
8: انا 5. ليش انا 5 سيدنا؟ حطوا انه 5 سيدنا. هو 5 وانا 6 لانه سيدنا هو غريب. انا ابن بلد هون. بعدين هذا اذا قوصته ما بهمه، ما بيفهم عربي. لانه
0: انت بتفهم عربي.
8: انا ايه انا بفهم عربي. لازم
0: انت يا ابن البلد بتفهم عربي 5 وهو غريب.
9: ما بيفهم عربي ستة.
2: على لشو الشريعة؟ من الخمسة حد الستة. بل ما نحطكم حد بعضكم. منحطكم قدام بعضكم هيك ومشيلكم فترة الشمي هيك.
3: إذا هيك.
11: انتو برفقة راديو كوكبة.
9: شو اسمها يا؟
12: اسمها سوسن يا استاذ وانا خطيبة.
9: انت شو اسمك يا امور؟
12: جاك.
9: جاك
2: جاك جاك ضبوا لك
9: يا سوسن. ما تخافي، ما في شي بفزع. راح اعطيك اخر رقم 13. مسيو جاك 7. لو ما كان خطيبك كنت بقوصه هلا لانه لئيم. حتى رجع لمحلك.
8: عينك تشوف جاك بالسهرة. من هون لهون لهون لهون كانوا راح لهون شفتوا هون. وينو جاك؟
9: يا حوليك جاك. كارنيك مصور قاعد تصور لي هالكلاب. مين كارنيك؟ وينو كارنيك؟ مين صار المريض؟
8: أنا سينا كنت خيرك على الرعب.
9: مين بعد ما ترقم؟
3: سينا بعد في أنا والست عبلة صاحبة الأوتيل هون. فيه
9: تاخد أنت الرقم 11 والست عبلة الرقم 12. أنتم مفضلين علينا. جمعتونا كل الجبنة في فردوتيل. هودي شوية دولاميت جبتلكن ياهن معي من البيت. مش حرزنين بس بمشوا الحال. شوية على الباب وعلى الإزاز. أحلى ما حدا يخطر عباله يهرب من هلأ لعبكرة. نحنا مش فاضين نضل نراقبكن. نحنا بدنا نطلع نرتاح. عبكرة عنا شغل. وهودي مظبطين تحفة على فتحة باب زاز صغير عوضناكم البركة. هد يا فهد علون على زاز.
13: لا لا لا بس حد يوقعوا يفقعوا.
2: شو فيها؟ نحن شو جايين نعملها؟
9: هيدي الليحة يا ابو تصير ليحة 15 مواطن. نحن وانتو زللين مدعوسين بيوم من الايام اندعسوا للاخر لضحط الارض. يا ابو تصير ليح الضحايا الثوره الشرفة اللي جنالهن الشرف هن يفتتحوا الثوره. معكن 5 ساعات. يا ثوره يا موت. انا طالع ارتاح قبل الثوره وقبل الموت.

0: أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد. شوف عمنا بس أنا اسمي عباس شوف عمنا منين ملقط لي فيها شوف عمنا بدي اخلع لك ايه هالنيع ولاد نحن قدامك ايه ربيتك اصغر ضحيه عمره 45 سنه اديب اديب اتبيك اديب نحن مش طالبين شيء عملنا باعمارنا بس قول يا شباب انتو كلاب بس قول يا شباب لانه عندك شباب شباب شباب مثل بدك يعني ها لا شوف عنا جيب المجوز يا عبود شوف عمنا عملوا شو اخذت له من وقته عشوف عمنا
1: والله انا فهمت كل شيء الا هالشوف عمنا ادمنوا لقيم نطر تشافنا فهمنا رجع سالنا شوف عمنا هيدا تخطيط معنوي لا لا لا هيدا تخطيط معنوي
0: سمود ولا ايسر سمود بدي شوف انا لحن هالنشيط تنقطع الساعه 3:30 بس بدي روح للستي ونص بدي شوف شو بده يعمل بدي اشوف كم مرة بعد بدي اقولها شوف عمنا
1: يا اخي انا ملحن فاشل بالادوار والموشحات والليالي وهلا اكتشفت حالي فاشل بالاناشيد ايضا صرت منفض هالعود شي 10 مرات ما نزل منه ولا نشيد خلاص انا هويت وانتهيت
0: ايه وشو يعني
1: يعني انا بهالجو مش ممكن لحن يا اخي مش معود لحن الحان نوويه هيدا جو هيدا
0: لو خيي شو بقول جو انه لايك هلا انت ما فيك تلحن بلا جو يعني معك خبر اذا فقعوا هودي وين منصير نحنا
1: وين
0: بالجو فوق منيح الجو فيك تلحن فوق
1: فوق كل حادث له حديث
0: يا حبيبي يا ايسر في شغلي لازم تعرفها حضرتك كل الكبار والعظماء في الموسيقى والفن اجمالا بيعطوا اهم انتاجهم بس تشتد عليهم الظروف هذا الموسيقار الكبير مثلا هذا موسيقار معروف وقت مات بيو لحن اعظم معزوفي بحياته يلا لو ايسر جرب انت
1: هذا الموسيقار الكبير اللي عم تحكي عنه حضرتك سمع فيه انا هيدا مات بيو مش هو هون كيف بدها تصير العمليه ما فهمين انا يعني انا بدي لحن وموت سوا يا اخي ما بيصير هيدا لازم حدا يلحن حدا يموت
0: يا عمي يا عمي نشيد الثوره بيعمل لك اسم بخلدك يا ايسر انت عارف النشيد ومدى تاثيره النفساوي على الشعوب يمكن يعملوك ايد يا ايسر ايد جلس يا ايسر دخول على التاريخ يا ايسر انت بتصور حالك حامل عود واقف بعربيه مكشوفه عم تحيي الجماهير يا خي اسروع عن شي لحن اقتبس عن شي لحن هيدي اليوم مش ممنوعه بعدين انت حجتك معك عم تلحن تحت حاله طوارئ عم تلحن بحق الالغام
1: انا اسرق لحن
0: شو
1: انا اسرق لحن
0: شو
1: مجنون انت سمعتي وين بتروح فيها؟
0: لك لك
1: هيدا النشيد اسمي بده ينزل عليه
0: ولا ينزل اسمك على لحن مسروق مش احسن ما ينزل على ورقه نعوه يخرب بيتك هدي هالعود خلصني تشوف يلا
1: بتريد تفهمني شوي
0: سمعته
1: بتريد هلا افترض نحن لحنا هذا النشيد صارت الساعه 3:30 سمعوا الشاب المناضل فترقف بنا صارت الساعه 6:30 افتتحوا تيرو انا اول حمامه وحضرتك الثاني دوبلي حمام مزبوط هالشي ولا مش مزبوط؟
0: مزبوط
1: مرة فدخيلك يا بركات دخيلك قتلني وخلصني تفرجينا هالكلب انه بعرف توفى وحدي مش رح حاج منكم
0: ربك رحيم يا ايسر والرب بياخد الجميع
1: يا ريت الرب بياخدنا يا ريت الرب بياخدنا ما انا جاي على اساس الرب بياخدنا بس ما حضرته ما مخلي الرب يشتغل شغلته بياخدنا هو بياخدنا يشتينا كعك
0: روق يا ايسر روق
1: خلاص انا ملحد أنا صرت آمن بعباس وفهد لك هالرزمات لك لك
0: هودي الرزمات مفعول قوي كتير يا أيسر
1: لك لك ليش ما بتجرب تفكهم بركي بينفكوا معك
0: يفك رقبتك إن شاء الله يا أيسر أنا بدي فكهم
1: لا لا بس هيئتهم هينين
0: شوف
1: هالشريط كيف ظاهر من الرزمة بيتهيأ لي إنه بمجرد ما ينسحب من هونيك يتمرق من هون بدون ما يدق بهديك على فرد مال ويتفوت على هاي بيمشي الحال بشرفي قوم شوفهم
0: بشرفي بلا ما اشوفهم انا بامن لك تعا ضب له ريق والعود حتى نمشي يلا
1: يلا
0: يلا عفيف ليك اعطيني هالغراض تقلك فكن انت. انا ناطرك يلا.
1: انا يلا ناطرك.
2: يلا يلا انا ناطرك.
1: انا لو ما معي شويه عصبي وايدي بيرجفوا يندفكن.
0: فاذا ما صار شيء بما انه حضرتك يا خبير الالغام معك عصبي الليله ما راح فينا نفكن لانه انا كمان معي عصبي. نحن عايشين بعصر العصبي يا اسطى.
1: شو يعني؟
0: يعني هودي ما راح ينفكوا الا ما يفقعوا. بيفقعوا بنظهر. نظهر بس من فوق. سمع مني لحن هالنشيد بركي اذا سمعوا هو

0: إيه.
1: شو طمنونا لحنتوا شي بعد ما كنت ساعة إلا شوي؟
0: لا كتر خير الله انفرجت الأزمة.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
0: يعني أريحة سيزر فايض علينا الليلة. أي نشيد أي نشيد أنا نشيد حيلة لحنا للكل يا شباب، واحد إلك وواحد إلو. أنت ما كنتش مصيعة واحد كمان؟ وانتو شو عملتوا؟
3: شو بدنا نعمل؟ عم نقعد مطرح مكان ما عم نلاقي مطرح مريح بهالأوتيل.
1: الجو وسخ جدا ملوث.
4: ما علينا، مجلس الثورة وين متمركز هلا؟
5: فهد وعباس ياهو نايم بقوتي، عجب بقوتي، وطينو عم بيعملن شاي.
6: الأستاذ رؤوف شو رأيه؟
1: انا رأيي اعطيته وموقفي واضح.
3: شو؟
1: قلت واكرر ان الثورة لا ترتجل بشكل من الأشكال. الثورة تخطيط، فحزب، فجريدة حزب، فإعداد للرأي العام، فتهيئ، فاقتحام، فالوصول.
0: فراحت علينا يا شباب، فشوفوا شو بدكم تعملوا، فبوف، فآخ، فالله لا يخليك بجاه الله. ضليتك تفول على الصورة وتفول تأجد قاعدة بحضنك الصورة. يا خيي غنجل هالصورة، هزلها بركي بتغفى تشتشى. ضليتك تحكي عن التعتير، أهم شيء التعتير، شو اسمها هيدي، أيديولوجية التعتير. هلأ إجاك التعتير، تعطروا لحقك.
3: يلا هيدا أدارنا.
7: ولك روحوا كلكم جبنا، أفيش واحد فيكم رجال؟ إجا رقمكم مثل المعزة، أفيش واحد منكم طلع صوته؟ معزة على القليلة معه وتمعي. عشو اللي بدين في عليكم؟ أنا بنت وهودي. أنا مرة. وهودي اختري يا قصرين، نحن كلنا قصرين، انتو لازم تحمونا. انت بس انتو زبالة مش أكتر. زبالة، عرفتوا شو زبالة؟
3: يسلم تمك يا مكموزير. يا انتو شباب، انتو الحياة قدامكن ونحن الحياة ورانا. انتوا اللي فيكم تعملوا ثورة مش نحنا. نحنا الثورات اللي كان لازم نعملها خطيرت اليوم. يا حي قاعد بقهوة الإزاز. ثوراتنا إذا طلعت على أطوبيس الدولة مجبورين انتوا توقفولها تتخلوها تقعد لأنها عاجزة. انتوا اللي فيكم توقفوا، وقفوا بقى، ردوا. ليش ما بتردوا؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: في مانع شيء؟ ولا نحن رجال ولا؟ مش مهم، مش مهم. وبخصوص قضية الثورة، بخصوص قضية الثورة، سمعتك عم تحكي وتجرجر عن الثورة، ما يكن لك فكر ما رح نعملها. اسألني ليش بجاوبك. هيدا هالحكي واللت بلا طعمي كله ما بفيدك. انت زلمي صرت كبير بالعمر، كبير بالعمر ولا لا؟
2: خلي
1: استحي على خبرك. يعني بشرفي استحي على خبرك. واللي بقول لك ايه يعني من محبتي لك يخرب بيتك شو بدي انا. استحي على خبرك. نحن رجال.
3: بين عليكم.
1: مش ضروري بين. نحن رجال وليه؟ وليه؟ وليه؟ منيح على وليه؟
2: معلوم.
1: خلينا على وليه بكفي مش هيك.
2: وليه؟ وليه وليه وليه ليه عم تعبوا لي راسي وليه؟ انتم بتعرفوني وليه؟ وليه انا ما الي صاحب وليه؟
1: يا ويلي اللي ما بيعود راسه يحمله.
2: وليه انا بكره حالي وليه؟
1: بكره راسه يا شباب.
2: وليه انا اكل حصان وليه؟
1: انا معصران كتير.
2: هلا انت معصران كتير.
1: يا
2: يا يا يا يا يا شو هلا هكذا وليه؟ وليه يا خبا شو فاتح حالك عم تحكي مع المتوزين؟ وليه وليه؟
1: شو انا حصي يا مو؟ مين طالع؟
2: لمين بيحط عصوت؟
4: شيلة عصوت امام
5: يا الله داخلك ساعدنا، يا الله داخلك ساعدنا. نحن كل اتكلنا عليك، يمكن لانه نحن كل اتكلنا عليك صار فينا هيك. شوف يمكن نحن اختينا معك، بس مره هالمره نبقى نحكي بعدين ونتصفى بعدين.
6: قليل اللي عملوا فيكم، قليل اللي عملوا فيكم. كان لازم يدعوسكم قبل ما يطلع. وانت يا ابو ثورة كان لازم يدعوسك قبل ما يطلع.
7: انت عنصر طائش وكلامك ارتجالي، ما بتحضري افكارك قبل ما تحكي. انت بتعرفي شي عن الثوره؟ بتعرفي شي عن المراحل التحضيريه؟ انت شو بتعرفي عن الفوضويين؟ شو بتعرفي عن الجدليه الماديه ذي ديالكتك؟
6: انا بعرف انه في رجال وفي مرا بهالدنيا، ابعرف شو هالشي. وانت مش رجال فشوف شو بدك تعمل.
7: انت معك الرقم 3 وكلنا بنعرف مينك انت، فكفي عن الثرثره يا تحيات.
6: يا ابو الراس الكبير انت، كيف قادر حامله هالراس؟ عمل لحالك ثورة جي يخرب بيتك. لا ثورة طلع منك ولا طلع منك غير شي، ولا روحت عمرك دعان منين له راس الكاتب. وشو طير بالدنيا ماشي؟
7: بعرف، لأنه أنا قد تخطيت جيلي وأوراقي الدفينة سوف تنبش بعد مماتي. هناك فقط تبرز قيمتي الحقيقية. يا تحيات، أنا يمكن مش رجال بس انت مرة زيادة عن اللزوم. انت مرة ومكترة.
6: انت ماشي ما بعرف عشو محترمينك. ولو ما كانوا ماشي اكتر منك ما كانوا بيحترموك ولا كروح.
5: يا الله استاذ بركات، شوف هيدا الصورة تبع عائلة بابا.
2: العائلة؟
5: ايه، هيدا انا ومرته قبل ما بجوز بابا. هيدا الصورة صار له 31 سنة.
2: هيدا شو هيدا؟
5: هيدا مرته. لا لا لا، هيدا مرته. هيدا صورة بذكرني يوم راحت عند أهله قالت بدي بجوز. شو بابا كانت صغيرة، شو 15 سنة يعني. راحت وتعرفت أنه لا أهله ما بدها، صرت بدها تنتحر. جابت ديمول بابا.
2: من أي من أي؟
5: أنا.
2: أنت جابت ديمول إيه؟
5: إيه.
2: ليك كيفك أنت؟
5: الحمد لله. اخ بابا شو كان شغلات هالو هذاك الايام. بده بنتحر، ديمول، ديديتي، نفتالين. الله كان في اخلاص بابا. شوف هذا ابني اول.
2: الاول بشو؟
5: بالبيت.
2: وابنك الثاني وينه؟
5: بالبيت.
2: ولك تقلت حالتك منيح بالعربي يا كرني.
5: شوف هذا صورة اخت تبع مرته قبل ما بجوز بابا. واقف انا حده بعد ما بجوز. تعرف اخت تبع مرته شو قالت وقت انا جوزت اخته؟ قالت تفع عليك يا كرنيك، كان بيحبني بابا. ايه شوف تفكي في مين على وجه

0: شو؟ شوف كيف انا زعلان ما عم بحرك بابا.
1: سينيور سينيور سينيور
2: عيونه
1: بير فافور انا ما كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور.
2: يا تقبرني انت. شو بو هذا؟
3: بده يعرف شو صار، بعده مش فاهم.
2: يا عيني لك وين بعده؟
1: ما بيصير ابدا. ما بير فافور انا ما كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور.
2: روبرتو.
1: Che cosa?
2: Roberto.
1: Ma che cosa?
2: Via Allah. Martadella. طلياني من عندكم هي.
1: ليك
2: هيدي بتفقع طش. نحن منصير بازيلا.
1: ما كفيت.
2: بازيلا. ورز بازيلا ورز. يخني يخني.
1: ما بيركي توتو لديناميتا لديناميتا بيركي بيركي.
2: ديناميتا عم بغنجة. ديناميتا. ديناميتية. ديناميتيتا.
3: بدو يعرف ليش. بيركي يعني ليش.
4: بيركي. ثورة ثورة.
3: بيركي.
0: رابورتيون رابورتيون روبرتو.
2: يعني ليش.
0: لا ثورة إل ثورة سي ثورة.
3: ريفولوسيوني.
0: أيوة.
1: ما
2: بركة بركة الريفوليسيون سينور بركة بركة.
0: بركات عم بحكي معك. أنا ما بعرف إيطالياني يا أخي. سينور فالو كابيري كي دافون داربي يا دومان.
2: عجعت عجعت يا شباب عجعت منيح.
1: إيكو بركة سينور فالو كابيري كي دافون داربي يا دومان.
2: بحياة الله.
1: يا جاري سينور.
2: بشرفة.
1: دومان. دومان ماتينو سينور.
2: عجبك
1: شو عم بيقول؟ شو عم بيقول؟
2: شو بعرف؟
1: يا أخي وعيكون عم بيقول شي ها؟ بس حرام بس حرام عليكم فهموا شي كلمه لهالزلمه
3: زكريا زكريا زكريا زكريا حكيني كلمتين
2: بالاذنون
3: فهموا كلمتين لروبرتو قل له فاتشيستي امبتشيلي امبتشيلي يعني بيفقع بيفقع
2: نيه
3: فيليو فيليو دي بوتانا.
2: شو بوتانا؟
3: بوتانا يعني عباس. بوتانا يعني عباس.
2: شوف كيف شيستي
3: امبتشيلي
2: روبرتو تعال اسمع هلا منو
3: فاتشيستي فاتشيستي
2: الله وكيلك يعني
3: امبتشيله امبتشيله
1: لفتيله
3: لفتيله وتحميله
2: هوني تحميل عباس هوني ليه هالعمليه كلها
3: فيليو دي بوتانا
1: ايو فيليو دي بوتانا
0: واه ايها
1: كريتينو
0: تابوكا تابوكا
3: يلعن ابوكا
5: انت دينا بتهون الامور خي معقول نخلص طمنا
6: اول مره مش عم تلم معي شغله ضايقه كثير يا ثوره يا موت اذا جينا تنفكر بالثوره بالليل انه الشغله بدها
7: يا خي الثوره مش وردي اتفكرش فيها نحن جماعه منفضين ومعترين وعلى الحديد وقرت من هاي الحيله ما بقى في لي وما بدنا نعمل ثوره شوف الاول شغله حلوه شغله
8: يا خيي ما بدنا نعمل ثوره
0: خلاص يا بركات
9: يا
3: أنا معي رابور من الحكيم بيقول لأول يعمل ثورة. بدك برحيلة يعني كيف؟
8: لا درحيلك
3: لا كيف شو؟
8: زكريا بركات خيي هذا الحكي كله ما بيطلع قولوا له هيك شغلي واضحة يا أخويا شو بكون؟
9: شو يا أخوان؟
8: راحت علينا
9: يا أخوان؟ يا أخوان؟
3: يعني انقطع يا أخوان الأمل؟
10: رح نتقوص كلنا سوسن رح بتهل
11: رح بتهل؟
10: ايه فلل عباس
11: ليش
8: المهم يفل من هون سوسن كم يوم بتخلصي امك بتخلصي جاك بتخلصينا
10: سوسن انا بحبها وبدي موت كرمالها انا ضحيه حبها لاخر نفس
4: يقطع الجهل ان شاء الله يا ابني
12: عشان روحي
10: بعدوا عني وليه انا بحبها
13: وآ يا صبي من هالغيبوبه وآ
14: الله يلعنك على هالجاز اللي مبلش ب 14 قتين
10: انا بدي موت فيديها ايه بدي موت فيديها
3: ايه بس يا اخ انت بدك تموت فيديها انت عم تلفي نحن هون باردون ماتموزيل سوسن 13 14 واحد ما حدا عم يلفي يعني مش مستعدين ابدا نموت في ده حدا فهموا لي اياه مش مستعدين ابدا نموت في ده الثورة
4: ساعة ثلاثة ونص
3: فترة الجاك عم بحكي مع حبيب بس انت عم تعني وين وصلنا عليه هيا عباس بدي احكي ما دام صارت الاشياء هيك بدي احكي لا بدي احكي هلا اديب ضدك ضدك اديب ضدك ايه اديب ضدك انت مش عارف بس هاي الحقيقه اديب ضدك وضدنا وضد الثوره ضدي ما كان صار لنا ثلاث ساعات مع اديب ما كانوا بيجي يا اديب الثوره يا خيي يا ابا متيس اديب متيس اديب بدي اسال قدامك هلا انا شو خيي اديب شو رأي شو ردك على الشغله تفضل
15: يا
3: شوف احكي ما رح يحكي
15: بحبيتك تعرف بس تفضل
3: لوين
15: لان
3: لوين
15: لوين عشلي
3: شوي لعندي
15: لفوق
3: اللي بيطلعوا لفوق
15: عالدرج ولتطلع قدامك
3: ليه؟
15: بشوفك شنات؟ عزل ايه؟
3: لا حدنا خوتك يعني من هون باين اقوى من هون
15: باين اقوى اطلع
3: ليه شوفك من هون؟
15: لا اقوى جماعة الساعة 3 ونص تفضلوا
12: غنوا له حيلا النشيد
16: مش حافظين ولا واحد
12: ولو النشيد الوطني
16: ما هذا اللي مش حافظين
15: جايين الصوار يودعوكن قبل ما يستشهدوا
11: سيدنا
15: بتحبوا تقولوا لهم شيء
3: دخيلكم
11: سيدنا سيدنا
15: شوفي
3: سيدنا تتطول بالك خمس دقايق بس مهني خمس دقايق تحكيك
15: شوفي
3: شغلة مهمة كتير سيدنا
15: عمالك علان يا فهد
3: مش معقول
17: مش معقول
3: أخوي
15: شوفي
17: سينا سينا سينا فضل نقول له واحنا حضرتك
15: يا فهد طيب عليهم كلن الفوق خلي يرتاحوا بوضعهم شوي بس خلي عيونك مفتحة منيح واللي بيتحرك اوصل حرك مثل الاخوة نحن وياهم مش بيناتنا ساعة او ساعتين هاي نكتي ولاد حكوا شوفي
17: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا نحن من سيدنا نحن من ساعتها اللي حكيتنا سيدنا نحن من ساعتها سيدنا اجتمعنا وتبحثنا وحكينا سيدنا واعترفوا الكل بضرورة الثورة
15: انا مش ناطرهم تعترفوا
17: ايه لا بس انا انا انا انا انا انا عم بقول لك سيدنا
15: شو بدك تقول
17: سيدنا انا بعرف انت شخص وصل فيك التعتير لمطرح قال لك يا انا يا انت
15: انا اللي قلت له
17: ايه طيب سيدنا طيب انت قلت له بس اخوي اثنين بنات دموع مبللوا ازاز كل السيارات صبي صغير مات وبي رح يموت ومستقبل اسود وتشرد يعني يعني يعني يعني يعني, يعني, يعني يمكن تعتير شغل بيتكم ما تقولي له
15: شغل بيتنا ايه قبل ما اخذته الطريق
17: حال حضرتك على هالاساس شعلت النقمة وحرقت لك وجهك ومع التقشات رقد بك توقف جريمة الفقر مشي مطرح فكرت بالثورة
15: الثورة ايه
17: وكنت مقتنع كمان انه الثورة هي الحل الوحيد
15: ايه ما في غير حل هيدا قدر مش راضي يبقى حيط
17: سيدنا الثورة صارت قدركم بعدين بس كان في حل قبل الثورة انا بعرف بس حل كان يتوقف تحته احلامكم انتو الفقراء
15: شو هو
17: سيدنا انت ما كنت تتصور انه معقول بيوم من الايام تحبك بنت غنية وهي اللي تعيشك وتعيش اهلك وتفرش البيت يمكن كنت تتصور تحلم بس كنت رجع تخزي الاحلام وتمشي لا يوم مع الترالي تبقى حايط حملت حيلك وجيت لهون
15: لا شو تيحلم الواحد ما اللي فوق ما بينزلوا لهون بأننا نحن نطلع نركبهم من فوق
17: مزبوط مزبوط سيدنا مزبوط بس الحب يركب اللي فوق لتحت واللي تحت لفوق
15: كيف يعني؟
17: سوسن سيدنا سوسن
15: شو بقى سوسن؟
17: ساعة اللي شفتك سيدنا
15: ايه
17: تخرسنيت وما عاد تعرف تحكي
15: وليه؟ ما كلكم تخرسنتم
17: ايه بعرف سيدنا بعرف بس هي غير شيء نحن خاف هي غير شيء
15: ليش؟
18: تستمعون إلى راديو كوكبة
17: حب سيدنا
15: بتحبني إلي؟
17: عجبة؟ ولد خطيبة رح يخوت بس إما في دماغه في كتير شريف قلت لها إذا بتحبيها بنت تجوزي تعرف بنتها الوحيدة وحاطة مستقبلها ومصرياتها كلهم تحت تصرفها وإذا بتعرف شو يعني مصريات الست عبلة الست عبلة يا أخ عندها سبع نزولي غير هيدا عندي ستة عليها المصاري سات مصرياتها لمين؟ مصرياتها لبنتها سوسن وسوسن بتحبك سيدنا عم تبكي لأنه حبيتك بلحظة وعرفت أنه بعد شوي رح تتركها وتموت
15: هيك عم بصير وأنا مش عارف
17: سيدنا إذا حضرتك تجوزت المتموزيل سوسن بتكون حصلت على غلة الثورة بلا ثورة بالثورة الغلة بتقسموها الثوار هون أنت وحدك الغلة كلها لك لك شو بتقلي شعبك والباقيين هالناس المعترين بعرف ويمكن كنت بك تعمل ثورة كرمالهم كمان عظيم بس أمن حالك قبل أمن أهلك جوز تحبات واستقر بعدين إذا شي ليلة أنت وقعد على التلفزيون فقت شوي على شعبك قوم عود بلش خطط للثورة ساعتها تطلع الثورة أنضج ويمكن بيكون صار موسمها أكتر مليون ولك على القليل اللي بصيرش مع مجلس الثورة عندكم بالبيت
15: منك هين يا تينو بس في شي نسيت تضرب له حساب هالناس اللي هون بالأوتيل شو بدهم يقولوا عني بدهم يعملوني مضحكة لا انا ما خلق اللي بده يضحك علي.
17: سيدنا من بعد امرك نحن ملغينا الثوره، نحن اجلناها وراح يعمل استاذ رؤوف خطاب يفهمهم كلهم هالشيء. نحن ملغينا، نحن اجلنا.
18: هنا راديو كوكبة.
15: انت معود دائما تصمصر بثورات من هالنوع.
17: شو انا سيدنا؟ الحب. انت كمان حبيت.
15: شوف عنا

0: أيها الناس، يسرني أن أخف اليوم وفي هذه الساعة العسيرة بالذات لأشيد بعظمة الحدث، لأشيد بمدى خطورة هذه المناسبة. عرس اليوم أيها الزملاء ليس عرسا كباقي الأعراس، إنه بداية درب وعرة نحو النقبة المدروسة وتبلور الاحتجاج. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا حمامة السلام فري، أنا وقت الصدام وقد نبشت أوكار الخمول جمعاء، ولن يكون لك مكان في بلادنا بعد اليوم. إن السلام خمول، إن السلام ذل، ولن نذل بعد اليوم. عرس اليوم صرخة في وجه الطبقية، عرس اليوم زلغوطة في وجه الاستعمار، إنه زفة الأجيال الثورية القادمة بعدنا. أيها الثوري الكريم، أيها الثوري الكريم، يا من بعرسك حطمت أجيالا ذليلة، تحية مني لك، تحية مني لك، يشهد عليها الثوار الراحلون. الدرب أمامكم طويلة، الكلام لك وللزميلة. أنجب جحفلا ثوريا من الأطفال، أنجب جيلا شامخ الرأس لا يرضخ لأحد. أمنوا المستقبل الدامي لأولادكم واطلقوا العناد لهم. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة.
1: يا بابا هذا جبران.
0: بعرف هذه لجبران، وما أعصب جبران في هذه الجملة. زميل جبران، لا تحبس أولادكم، ولا أعرف إذا كانت هذه لجبران ولا لإلي. لا تحبس أولادكم في البيت ولا تعودوهم على السجاد الدافئ وتبيتوهم. دعوهم يتفتحون على ثورات العالم، أسمعوهم أناشيد، أناشيد لا شيء غير الأناشيد. فبهذا تحققون آمالي، آمالنا، آمال الجميع، آمال هذا الشعب الكادح، هذا الشعب الكادح. عشتم وعاش الشعب وعاشت الثورة، وإن شاء الله بتتهنوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: بقى يا سيدنا الكريم طلعت لك هالدولة لفوق على السهل وقال ممنوع زرع الحشيش. اسمعوا اشعوا يا جماعة، نحن عايشين على هالشتلة. لا ما في، كيف ما في؟ الحاصل بالنهاية عدنا زرعنا درة، طلع الموسم يا أبو الحبيب وجينا تنحوش، ما لحقنا وصلنا بنص أول جل دخنا يا شيخ دخنا. وله
1: ليه
0: عرنوس الدرة إذا شميت وبتضلك مسطل على ثلاثة أيام؟ بعدك بتقلي شعب بيحب الدرة وأرض ما بتعطي إلا درة لو بدك تحرقها درة. بوشار بوشار يا. هيدا زكريا أكل عرنوس مبارح عشية بعده مطروح، واعين كان فيك توعي.
2: شو بدك بالحكي، هيدا الدرة صار من تراثنا.
0: الله على تراثنا، الله تراثنا ضخم يا زلمي. شو قصتك انت؟ عين المي، طير الشادي، زقزق العصفور،
2: وفي عندك شلح الزنبق.
0: الله على شلح الزنبق. الله لا يشكت في الوادي من شو بيشكت قبرنا. وهيهات يا ابو الزلو ومن طاقة العرزال.
2: الله الله، قليل الموسيقى تبعنا شو فيها شلعات معزة، قليل شو صار مكسر فيها جرار على العين. يا عين
0: بيقول له شو لقيني على العين، هو بفكره انه شو رايقة على العين، منظر رومانكيتي كتير عين. ما صار في ناس معارين يلتقوا على العين، صار في تجمع شعبي على العين.
2: شو هالتراث هيدا؟ ولو ولو
0: ولو نبشوا المريخ وبعدنا نحن عم نفتش من لحن الدلعونة. الدلعونة نحن طورناها للدلعونة. سامع الدلعونة؟ واحد عم يدق على السكسيفون.
1: ليكو هيدا المعطر قلو جمعة يفشخ، رايح جاي رايح جاي. يا عمي حدا قل له شي كلمه روقه.
3: طول بالك يا سيدنا، شو صاير بالدنيا؟ المساله هونها بتهون
1: يا استاذ جاك. عدلك شي شوي حشحايس، بكره بترجع المدام. وين بدها تروح؟ منا فهيمه وراشدي على نفسها.
4: ليكو انتو كلكم مسؤولين عن اللي صار بعد متصافى كم يوم. قال وينها؟ بدي اعرف وينها. بس انتو شو هممكم؟ دي كان لازم تكون مرت اليوم. بس روقوا اخرتكم كلكم عن يدي انا بعد بتشوفوا.
2: روق يا استاذ روق.
0: روق يا استاذ. اه يا شقي يا ايسر.

0: أوزان.
1: عباس عباس
0: عباس منو عباس؟ شو عباس؟
2: عباس شو شو؟
1: عباس زهقنا لهون
3: لهون
1: أخذ لأنين بلون نزيل
3: ولي
1: كهربا
3: ولي كهربا.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: سألك سؤال على الإعلانات ده. دومت زحل يا دومت. دومت زكريا تينو تعال شوف الكنبيه يا تينو.
2: ما كلهم راحوا. كيف المدام منيحة؟
1: بس والإخلاص بس. بدي شوف لوين راحوا. خليك هون.
3: انا هون اذا بدك شي. انا هون. وين راحوا لك؟ بضروش هذا بنظره
1: يا بينوس.
4: انه فكرك فلا ها؟ والله والله لازم فل. عيتها مشيت سارة بلاي. خليني فل. قول انا معود فل وخليني
1: فل. عم بقلك فل.
4: ولو مش عارف تمضى على سلامي هلأك فعني شكاف. لا فعني شكاف بركي بيذكروا التاريخ. ما بتعرف ما بتعرف هذا الكف. هذا الكف يمكن يعملوا له عيد وتذكار. أبيش غيره لأنه أنا بعرف تاريخنا. أنا ناظر كف من غايمه.

نحن يا خوي جفاهت تاريخنا مثل باينا وينو باينا شو عملتولنا بباينا باينك يا باينا ولو هيك بتعدوني بصورة بترجع تلغوها بشرفي أنا نوعد فيها وعد فيها وكنت قاعد نطركن هون نطركن وشوف يا الله كنت ويعدوا لي دي جبلون لعب من الصورة معك شليرة وقاعد تلغي صورات كمان

قول انا شرشوح. شرشوح واولادي تعودوا على الحقيقه، صاروا يعرفوا بيون شرشوح. بس انت غير شيء. انت معك سلاح وشرشوح. عم تلعبوا فيهم يا اخوي جفاف، صار لكم زمان عم تلعبوا فيهم. تعطيني واحد لاولادي، اعطيني واحد لاولادي، رشاش واحد، ثوره واحده. انت بتعرف اذا اولادي اخذوهم شو بيعملوا؟ انت ما بتعرفهم لاولادي. ولو يا استاذ فهد، ولو يا فهد، ولو فهد بدي اقول لك فهد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور.

0: من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن
1: الساعة 6 بكوكبة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة

0: هنا راديو كوكبة.
1: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.

ਕਿਤੇ ਮਿਲੋ ਅਮੀ ਜਾਏ ਨੀ ਲੋ ਸੱਲੀ ਵੱਲ ਲੱਤੇ।

Dios.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: طالع دين من الحب من مشاكلنا اليومية، بدن فيهم اهتم وأنا مين بيهتم فيه. طالع دين من النق وروتين الإيه واللأ،

لمن اتفتحت عن الحب والنهدا هجرت حنين هجرت حنين وطيرت بكير وطيرت بكير.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم ديتك.
0: يلا قهوه معي خلينا جميل كمان.
2: زرت ريت
0: حاضر. يلا
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون احسن.
3: الو معلم سمير، انا الخياطه نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانه والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة؟
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتير عم يسألوني. ليه ما قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
4: مادموزيل أنا عم فتش أوضة، ممكن تأجروني يا إلي؟
3: إلك أنت؟
4: أنا وحدي، لا قدامي ولا وراي. بظهر من الصبح أنجح أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زندجو، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
4: شكرا لك. مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
5: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش أنا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
5: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بك أشياء.
5: طيب باردون، بس بدي أسألك ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: آخ كنت نايم عند واحد صاحبي، بس بيظهر آخر مدي صار يتضايق فيي.
5: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
6: لحظة ست ملحم، تاكنت كافية درز هالقطعة اللي بايدي بس.
7: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كتير مستعجلة.
3: ملا مشوارها تعيب.
6: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
7: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي
3: تكرم يا جارتنا.
7: الله يكرم.
3: بس دقيقه ترتاح لي شوي.
7: ايه طيب عيني.
6: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت أنا على السوق أنت عم تفتشي بهالدفتر؟
7: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحيدر سلك. أنا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
3: تشوف
7: شوف تنشوف حلو.
3: إيه بس انتبهي ست أم الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
7: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لي كي أنا مبارح.
7: أيه دخلت نسيته. أيه
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوص الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
7: منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
6: ست ملحم.
7: نعم.
6: انا عندي تبقي على الفستان لاولاني لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغيري.
7: قصدك هيك؟ عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي القياس اعملي معروف. يي علينا اكيد اجت شي زبونة تلهينا هلا.
6: خليك بشغلك انت يا اختي انا بفتح.
7: اوكي.
4: نهارك سعيد.
6: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي يشوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
6: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي مدخلها من برا، فرجيها.
6: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
6: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي عم تشف فرجك على الاوضه.
4: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
6: تفضلي.
1: كثير منيحه.
3: هاي خلصنا.
1: يسلموا دقياتي.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
1: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتم تاجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. ايه؟ بصير المستاجر يفوت ليا من برا.
1: الى باب خارجي. ايه اذا كان هيك معلش كثير منيح.
3: تصوري هو فايت ظاهر من هون لك.
6: يظهر الاوضه عجبته كنجوى.
4: بتفقي معه للعم؟ اذا ما عجبتني الاوضه بتعجبوني انتو يا بنتي.
1: شو شوفي عينه رفيعه اخونا.
4: متاسف يا اختي، هالتهمه مش اللي انا غلط.
1: لا يا خيي، انا ما بعني شيء عدم المؤاخذه، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضه؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجباري على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا، باخد اجرتي منهم سنحه نفس.
1: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحه، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحه النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخه على النار احسن شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
4: حضركم.
7: بكره رح تفصليني بالتغيير مش هيك؟
3: تكرم عيني. الله يخليك. تبقي تعي سلينا.
7: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بجي، بديش عزيمه.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم، تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
4: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الأرض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
6: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
4: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البور هذه.
6: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
4: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
6: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى، قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلأ نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
4: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم إلا تكونوا راضين علي كمان.
3: وما أنه هلأ نوجدت عنا ترم الظهر، شو رأيك نتغدى سوا؟
4: بالحقيقة يا بنتي أنا جوعان، وخليها تكون افتتاحية المعرفة بيناتنا الخبز والملح.
6: وهي أنا فايتة حضر الغداء.
2: جهزي عن جديد بيظهر؟
1: نعم؟ ايه؟ ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي تروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
1: ايه اذا ما كانش في مانع نزال هلا لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبه. ايه بس وينك، انتبه هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغه تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل شاي تعمل.
2: هاي عم بلش تاخذيها عن جد لك. روح عمي روح، انتو نسوان مثل الدجاج ما بتهتسوش الا بالغربله بس.
1: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجه المعطره؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي والنقودين اللي فوق الغربه واللي تحت الغربه.
2: عم تقول لك روح يا عمي، اخذتك عن شغلك ما اخذناش. روح
1: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك ضايقه؟ ايه حق على فوق على فوق، هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياط.
2: اها، نحن المنقدين اللي فوق الغربال واللي تحت الغربال. ايه؟ خاطرك.
1: قدم خاطرك.
2: اجيب المصريات. ايه لا ما عندي شرحي يا ست. افش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
7: ايه
2: وبيفضل معك
1: للمستقبل. يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي، مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاجه يتنقوا دماغه وعلى ذوقها. يلا باي باي. بدك شي من الخياطه؟
2: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري، كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
4: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
8: مرحبا.
4: مرحبتين. اهلا وسهلا.
8: شو عم تعمل ها؟
4: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
8: مين مأجرك اياها؟
4: الخياطات اللي شو.
8: وبقديش مأجرينك اياها؟
4: والله بوقت الحاضر سمحولي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
8: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
4: لك يا خيي عم بقول لك سمحولي اقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف هيك.
4: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
4: طيب اسالوا للخياطات.
8: طبعا بدي اسالوا. شو فوضى الحكايه فوضى.
4: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
1: ما الله عليك يا خزن عين، ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا، عشره عمر نحن وياها.
1: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
9: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
1: ايه خلي عنك حبيبتي خلي عنك انا بفتح. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
8: لا والله جاي اشوف شريكتي بالملك. يعطيكم العيشه.
9: ايه زيدك عافيه عم منصور. تفضل.
8: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
8: انتو انت واختي، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف؟ بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً. طلعتوا عليها الشرط؟
9: مظبوط عم منصور، بس نحن سكنناه بالأوضة شفقةً على حالته مش بالأجار.
8: لا اسمحيلي، هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
1: طيب دخلة وبنفرض مأجريني إياها أجار، شو فيها شو صار؟
8: صار كتير يا ست الملحي، أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكل أو إشحتهم الأوضة.
1: وليش مضيقة لك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
8: لا مضيقة علي كتير إيه ست الملحي، مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة.
1: لكش تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
9: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل، من اللي يخلي الأوضة؟
8: إيه هك؟ وإلا مضطر أقدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
9: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
9: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
1: بسيطة يا طانت بسيطة، أنا عندي رأي، إذا كانكم شفقنين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين، إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
1: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة بجوز عني، بجوز يتمنى، او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوه من سكنه بهالايام.
9: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعه.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين لها الاهميه الكبيره؟
1: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا تاعني معروف.
3: تكرمه.
1: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
10: كي أم الحين الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رأيك فيهم؟ منيح ما هيك؟
8: منيح بس ولا أشرف من هيك بني. ليش في شي؟
10: ما في شي، لكن إذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحدة منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحدة منهم؟
8: الله هلا أخولك درويش خلينا
9: بدك شوفك عمي أبو ملحين.
10: ها هيدي وحدة منهم خي أبو ملحم.
8: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
10: هي ما هي اللي خي أبو ملحم إلا إيه الله يخليك إلا
3: أنا طالعة على البيت عمي أبو ملحم، بتحب وصل لها شي معي لست أم الحين؟
8: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة أنت وأختك؟
3: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
8: والله أنتم بتستاهلوا كل خير وسعادة يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
3: بدعاك عمي ابن الحين بخاطرك.
8: مع السلامة.
10: إلا
8: قبل ولك روح
10: لك مش دمي وكسرت ايدي على عكسك وقلك إلا وما كنت تدل لما كنت تدل يا أبي لك روح أبا كم معروف
8: ولك شو بدي قل لك زلم شو بدي قل لك
10: أنا بعرف شو بدك تقل بعد ما وصلت لك من التم كنت إلا أنا بعرف قيمتهم.
8: وصلت اللقمة للتم؟
10: ايه
8: يعني معش ناقصك إلا تبلش باللعوسة. يا
10: لا ما بدي العوسة بدي
11: فنجين قهوة مستعجلة درويش.
10: نعم قول ما لقطع لنا حديثة كل النور
11: وشي هيدا؟
8: روح لك أصلتي ولك وشي
11: المروي يا جاك.
8: شو؟
11: ايدي بزنارك في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
8: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
11: وبدي بيع كل شي بالملوك وفصي افر من هالبلاد وروح بلا رجعه يا رب.
8: كروك ليش كمنصور؟
11: ليش شو بعدي بملكوا انا لهالبيت اخي ابو ملك؟ الحمد لله كانوا مالكينه اثنين بنات اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
8: تقصد هذا حسان مش هيك؟
11: نعم حسان يا سيدي قدمت شكوى تشيله من هالاوضه صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
8: ليش ما تشيله من الأوضة كمنصور؟
11: كيف ليش حيبوا ملحي؟ ما بكرة بيثبت جراي بالأوضة وبيصير يطالبني بخلو إذا بدي استرجع بيتك وساعة لأخذ لك على بركة حط تعويض إلهون وتعويض لحضرين جنيبه.
10: لك وينه رجع أوتو إذا بدكم تحكون؟
11: أخ منك أخ وينك يا حسان؟ حسان قرب لهل تشوف قرب
8: وينك؟ إذا بدك تجرح له كرامته مش كلمة بزعل منك.
11: أخ
10: بس أخ بدك شي خي منصور؟ الله ما خي بملحي.
8: الله يحفظك كيفك يا حسان؟
10: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
11: لا أبو ملحي الله معك بس إلي أنا له. إيه؟ هاو شو هالنصبات اللي حملوه؟
10: كم نصب التفاح وخوخ بدي نبلن ونصبهم قدام الباب.
11: ما بسمح لك تنصب شي أبدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
8: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل.
11: ما بقبل ابدا وانا بعرف انت بدي احول ارضي لجنيني ولجني.
8: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
11: واذا من ضمن الاجار؟
8: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صارن له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك عم يجملوا عم مش عم يخربوا. روح يا حسان روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
10: الله يحفظك خيب ملحم خاطركم.
11: اخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
8: طول بالك
11: خلص الا ما بيعوهش من كل هالدنيا.
10: طارق يا منصور شو بتعمل؟
5: تعرف شو بتعمل حياة مسروحة حتى تنتهيهم؟
8: شو رأيك أنت التاني؟
5: إيه بكرة بس استلم ملكك. إيه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النسمات معهم، أنت أبعهم واحرقهم.
8: تعرف
5: شو؟
8: زكي.
5: إيه أمي توحمت على واحد زكي.
8: سبحان اللي خلقك.

0: Cara!
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنايني؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست ميرفي.
1: ألف دقيقة.
0: أنا وعدته للصبايا
1: إيه؟
0: بدي حولهم هجنايني لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلا جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام البيت.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه جميل ابن حليل. سدي بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حسرت عليهم هني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
0: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
0: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. أول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
0: مطولين كثير على لطف الذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
2: ايه تفضل ارتاح عم حسان.
0: ايه
2: تفضل.
0: تشكري يا بنتي. الله معك ست الملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
2: راح اعمل لك فنزين قهوه هلا بجنني.
0: تسلمي يا بنتي تسلمي.
2: ايه ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
0: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو هالحكي؟ صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب ريقي.
0: خير ان شاء الله.
2: هاي البوسطجي من زمان ما طال صوبنا.
3: الله مع الصبايا الحلوين.
2: اهلين.
3: اهلا. مكتوب نصوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
3: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون اذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك.
3: شكرا.
2: اكيد اكيد يا مجدة من خالنا سعيد. اكيد. مين في الا غيره بالبرازيل؟
1: ليش انتوا عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
2: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
2: هاي تاني مكتوب يصلى منه.
1: طيب وليش بيعته بواسطة السفارة؟
2: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
4: مجدة حوالي بريدية، حوالي ب25,000 ليرة.
2: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
4: خبي
2: شفتي ليش بيعته بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
4: شفتي يا أم الحين، الله ما بيبلي تعيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوه واعتابت ما بقوله.
4: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
2: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
0: تشكروا يا عزيزي. بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
3: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
4: هي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوانه. تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
3: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
4: ان شاء الله.
3: خاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحم يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايحه افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خيب ملحم؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطره.
2: الله معك يا ابو ملحم.
0: اهلا. الله يحفظك. كيف
2: صحة؟
0: خط شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى اسس الزريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالة.
0: ما عليكش، انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك، انا بدي خدمة لك خي ابو ملحم.
0: لا يا اخي لا، عادش بترابه كل شي بحسابه، تقبض عجلتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحم ما عليك، ما تخافي، ما تخلي لا جنينة تغار من جنينة ولا جنينة تغار من جنينة.
0: على كل حال تعتال شم البركي، أنا بكرة بسيارك.
1: حق أطمني، إن شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحم بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث
2: ايه صحيح. بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: بعد بالك
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ المجال الكفاح واسع قدام اثنين، والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف، ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه
1: عايشة ترتاحي
2: يكره البنات كثير، وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا.
1: وليش هرب من البيت خيك معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحم كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: لطيف لطيف، شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت
2: اجي بنت. نعم ست الملحم.
0: لا لا لا لا.
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين ما بتذكر مزبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية. تتذكرك يا ملحم نعم؟
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه؟ بس هديك قدرة، هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لما نعرف انه اجا بنت. ايه كفي، شو هيك صار بخليك معلم حسان؟
2: يا ستي ما انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته عنده.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: ساعتها
2: دب الهامبر كابه وصار ينذر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون.
0: خلص
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصدق بنت. وهيك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته. لشو بده يعيش؟
0: قولتك
1: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، انه بيصرلوش يداوى.
1: وشو بده يداوى تا يداواك ابو ملحي؟ مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان. على كل حال هذا خيه الله يرحمه، بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح
2: معك حق، صحيح ست ملحيم هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غير خي ابو ملحيم؟
0: شو في جل قاول النقل؟
2: لا لا شكرا، بدي روح كفي ارتاش بكار البركة. يلا قطر.
0: قلت لك بكره الصبح بروح بساعدك فيها البرك.
1: كيف كيف كيف؟ ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: على كيش. على كيش لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي
0: راسل هيك. بتجيب الشغل وبروح بشتغل، بدي صار لي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ين جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخي يا ايدي واخي يا اجري واخي يا ظهري واخي يا خلاصري وهلو ما جاء.
0: لا مش راح اقول اخ ولا اخ.
3: منيح هيك خي منصور؟ هيك
4: احلى. ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منه؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش.
5: اه ما يشتري شو بعمل لك؟ اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
3: ها؟ ها هذا ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد على داري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطات؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب له مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حويلة كمان مثل العادة.
4: ايه يلا. حويلي ورا حويلي، وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الاجار.
3: هلا يا زلمة، أنت إيه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ إيه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أدا صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياه هون.
3: لك إذا كان هني بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمة كلمة، الله يخليك بس لك إيدك كلمة، خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
5: قولها لهالكلمة يلا.
3: هلا أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة لفوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقلها لنجوى أو لأختي يكتبوا لي مكتوب وجيب لي إياه اتبعها. شفت كيف بيعمل البوصجية اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غم لو بشرفك. إيه انت هيدا له الحق يعملوه موظف، هيدا بوسطجي. ايه له الحق تصير هيدا بوسطجي، هيدا بوسطجي. ايه
4: شفت مالا فاوضة؟
3: ايه ما بيجيب من الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للزنايبي؟
1: ايه صديقي،

0: هنا راديو كوكبة.
1: لحظة اللي ناحر فيك انت وهالبنات، مش هخليكم تعرفوا تتهمنوا ولا لا خليكم تعرفوا ترتاحوا.
2: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي انا وترك البنات عجانين.
1: اترك البنات عجانين، اخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلا، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
2: لك ما مت البعض يا خي منصور، لو ما هني استعجل البنات كنت بدأت أجروا لغيرهم.
1: اخ ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وشاكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
2: طيب يا خي منصور،
1: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خي.
2: طيب يا صديق.
1: اما ما صديقك كمان انتبه. ها
2: طيب انت يا اللي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت. قديش حاط السعر فيه حتى ندبر له مشتراك؟
1: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
2: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
1: جنينة ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمي.
2: يا عمي يا حل خيب وملحي،
3: ولك شو خصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
2: خيب وملحي رجال حقاوي؟
3: الله يحفظك خي.
2: يا خيب وملحي
3: تفضل
2: تمنى هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شر يشتري.
3: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
1: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكل فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل هكش بارض.
3: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبصي، اول عاخر زلم عم يركش لك الك مش نايتك.
1: الي انا شو الي خي ابو ملحم؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه وهو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
3: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 الف ليرة
1: بحياة الله. يا حبيبي لا والله مخمن وعليك الدليل يا عمي. بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
3: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشترش بغيرك. اكتر منك بشتري.
2: طيب خي منصور.
1: نعم.
2: باربعمائة الف بيمشي الحال؟
1: اربعة يا خي مش بس بيمشي، بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسرة.
2: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسرة. بتقبض الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
1: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي
2: يا سيدي. ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد تدبر لك الشرة.
1: بهاليومين من هلا لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
3: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بلك تلحقها.
1: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
2: طيب اتفقنا يا سيدي؟
1: اتفقنا.
2: حط ايدك هون تشوف.
1: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرته
2: شايف خيب ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
3: مش عاجبين مكان اخي حسان، انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري البيت.
0: منو هزبون؟ منو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطل صوبة.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه قال أكثر من 300 ألف ما بيسوى.
0: 300 ألف؟ شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عيد رجع لعندك بعد الظهر أو عيد شفته قل له بأقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا

0: اقترح اقترح على
1: مصر. وبتقول له كمان انه السنسر علي هو، انا ما بدفع قرش سنسرة.
0: كيف؟ انا شو بيطلع لي؟ علقت لك الاعلان عندي. ايه شو بيطلع لي؟
1: ولو كدرويش، ما انا عم نفعك دايما رايح جاي عندك. اعطيني فنجان قهوه على حساب هلا. يلا
0: هيدي يا سنسرتي تجي تدفعني فنجان قهوه.
1: ولو
0: لا خي لا، هاد هيدا اعلانك، روح حل عني روح.
1: اي كلكم ضدي، كلكم ضدي. انا بطلت بيه منيحك.
0: وانا بطلت عليكم منيحك
1: يا حسان.
0: سلم زمان حيدك.
1: حسان بدك يا عمي شباك لك يومين غيري.
0: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
1: ها ولقيته لهزبون؟
0: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
1: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
0: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي.
1: ايه
0: بده يعرف الجميع شو بده يطلبوا خلوه.
1: حلو حضرك جنابك، أبدكش خلو كمان؟
0: طبعا كيف لك إيه؟ مش بدك قتلك الأوضة بدون خلو؟
1: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلو. بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلو؟
0: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلو رح يدفعه الشرة.
1: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هيدا، لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
0: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
1: اخ ولك ريتني ان بيع بسوق ما حد يشتريني. يا رب بيعت يا خيب بيع بعد الظهر لقيني عند البنات
0: ب 400,000
1: يا خيب. ب 400,000 بلاقيك عند البنات.
0: يلا
1: اخ ريتني ان بيع بجهنم اللي تحرق بدني.
0: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
1: شو بيك انت التاني؟
0: قبل نسألك
1: لازم لي فنجان قهوة حجب
0: حالي. ايه حاضر هاي فنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شرار
2: معكم.
3: الله يخليك
2: وكثير انا فخور فيكم. الله يخليك.
3: اهلا وسهلا.
2: وفيك اهلا فيك يا عم
4: علم الف دقيقتي.
2: تسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عمو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وكيف انت يا عم ملحم عم بتسد الغايبه عني.
1: شو حسان قال لي بده ينتظرني هون بعد الظهر، وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
4: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هيك والعقدي بين عينيك؟ ولو شو في بالدنيا نص ال 1500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
1: اخ اخ يا ست ملحم اخ لايكي.
4: ايه
1: ليه رح افرد وجهي؟
4: ايه
1: ليه رح انبسط الا ما تم من بيعه هالبيع؟ انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شره؟ وينو
2: الشره؟ موجود سيد منصور.
1: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
1: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشره؟ لا مش انا، طلع فين منيح. نجوى وماجده.
1: نجوى وماجده.
2: نعم نجوى وماجده.
5: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحنا بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتو اللي بقدرتكم يا بنتي، انتو اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب400,000 بكرة الصبح بتسجلن البيت وبتستلم الشيك.
1: يا عمي ان جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكن ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
1: شو انت اسمك يا حسان ولا احسان؟
2: للحقيقة انا اسمي احسان.
4: احسان
3: احسان
2: وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتو متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروة ضخمة.
1: شو
4: صاحب ثروة ضخمة؟
2: ما تندفشوا ما تندفشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحوالات اللي كنتوا تستلموها جيجي يا بنتي؟ كانت تجي باسم خالكم. انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياها باسمكم انتم.
3: صحيح؟
1: شو؟
3: عم قول انا
1: ما في شيء بالنص.
3: كتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا فجاه كثير سارة.
4: اوه
2: ايه والله انا مش عارف كيف بدي اقول. هذا هي تضحي منك، هي مفاجأة. هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
4: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حيلك فقير الحيل وساكن بهالأوضة الحقيرة وحامل هالمعوي اللي وقعت تركوش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحي.
4: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابقة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد أبو ملحيم تذكر الحكاية اللي حكيت لك إياها عن خيي وقلت لك بيكره البنات وهرب من بيته؟
6: بتذكرها منيح القصة.
4: إنه بتقصد نجوى وماجدة بنات خيان؟
2: لا يا ست ملحيم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو أنا.
4: أنت؟
2: نجوى وماجدة بناتي أنا يا سيد أبو
4: ملحيم.
2: بناتي أنا نجوى وماجدة.
3: نحن بناتك؟
2: ايه نعم. ايه يا ماجدة وايه يا نجوى، انتو بناتي. مسكينة امكم بتتحسرت بتتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا اخيرا قد سمعت هالكلمه الحلوه من تم كل
4: وانت شو بيت ساكن؟ يلا اوش حاطهم الاوضه.
1: والله يا ست ملحي ما عدتش عارف شو بدي اعمل. انا مش الهيئة رح اقدر اشحت حد، الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا ابني.
6: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل،

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: أمان أمان، شو رأيك بهدني؟ أمان أمان، طولت

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن،

0: أنتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.
1: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
2: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد،
3: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك، هلما يا أبا المساكين، هلما يا معطي المواهب، هلما يا ضياء القلوب، أيها المعز الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية، أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
2: فعل الندامة.
3: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
2: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهدني صلى، بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خاطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحد المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
3: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك
3: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: وما عقلت طفل بهالدني حزين وما ضعف بي محردب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامل عليها الدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألّى رسالته يتمم ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهر هتسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لألك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية انفتحت بويب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة تجليتي بالحب والأداسي منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
0: سر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع زارت الخالي متل ماضي زمان احتزل بقلب ساكن مربع وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتضرع.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السماء للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت أليصابات وزكريا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: عشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: سر ثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعة اللي جسد يسوع وصار الله هون تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلهم طلي. المهم مع يسوع كل الكون لا تفرقة بالعرق لا بالجاه كل الخليقة ركعة تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب. صارت مريم الشريكة بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله وولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم إنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل، ناس تتجمع. مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب، وصوب السما النظرات تتطلع، وهونيك كلمة كشفت المكتوب، سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتي للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلهم مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا أمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، ايمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإله وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكم. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكب.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: العاطفة والحب.
1: قالت حبيبي

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى لكم.

0: أنا مايل مر بالسيارة وبالمكتب ووين ما كان، بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أنا بديك تكوني وحدك يلي بريدة، وتخليني بقلبك وتحب

دخلت جنة عدن، لقيت شجرة حور.

لما شفت عشقت لحقت وما بعرف مدري من وين كانت جاي ومحلاي وعم تطلع.

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: صوت يا امي صوت يا بي يا بي يا بي.
1: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور، علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن